وكانت يهوكين تقال رنش قبيلي لغلان بيتني قد لنك هدان شو بيتشنج تساس اللي قجوش خيك إيش لغ أهلي قاكوا وكانت يرولي هنا لينك أجل متينان سيلالي تشول أرن تقال رمانا بيلما إيكالكوك أرن سان لوكاس إلا وكاتي لأجلين كشتالي من كرن سان لوكاس إلا وكاتي كلو منشن متينان سيلالي تشول أرن أقريتان أقجوك إشترا بنكي راديو فيليسيداد وكانت يهوكين تقال رمانا بيلما إيكالكوك تقال هوني لقنا ربي راديو فيليسيداد أبناني كاني كشكيت سيلالين جول مريتان هو كان جرولي هنا لين تقل إرمانا بيلما إيكالكوك أران تقل كونش نمتينا سيلالا جول جرولي لوق لهنا لين هو كان جيهو كاين أكي تقل لا إشتش هوني ليش ليرمانوس أران تقل نكوهرش جيبالي كابا أبنان مريك أجي تروكسي جالي بقوم وكانت جيهوكا إنزاقال جوكين جيروي بننكي لبقوم جيساسا لنجول أزاقال جوكو جيشكيب الريتال مرأحين كاتاو جوكيش جابين مري زاقال جالقا هونسقيب جوكو جياتينا كران أبنا نقاكوش لنا مرينكا أرا نقاكوهوب جيشلي خاجونا جوكيش جابين جيرولي هنا لئين أبنان مريت أقال توجوك إش كوري سينكي لكالتي كشلان مرات توجوك إش كوري سينكي لكالتي كوكاش مريت أرن كجي سلاج أول زقال إرمانا توجوكين أرن زقال ينباج قاد قوكسي لقا بوكو مرا قوكسي لقا من ساحي أرن جوكين جيروي بنينكي لإرماناس وزاقال يرمانوس كيروش اشكول يرمانوس اراني كهلانا جوكيش شابين جيرولي هنا لئين اران زاقانا قاكيريتانا جيرولي هنا لئين ما اخون لقا بقوم ابانا زاقال جوكو جيشكو بانكيل يقاجون ان جوكا جاكشيش سي بانكيل اران مريس اشجالالين جوكا جاك ابانا جوكو جيروي بنينكيل جيساسا لقاجون وكانا جيرولي هنا لحجيين زاقال إرمانا مايرا أرن سان ماركوس جيماو كابون أرن أكينا شجاقي ناخوني لكنا رب إرادي وفليسيداد أبانا كوان سود لاؤون ساتو لقاج أوش كيبال ساقا سيلا لجول وكان شرولي هنا لئين جوكو جيش كيبال ريتال توما خوني قابوكم وكان جوكين جيش كيبال سيلا لجول وكان كيرمانا إليدا هران كامبور هو كان احكي تاقال لأي هوني لقنا كوبي لراديو ارمانا ابنان تاقال لنك آني كيني باتجاق هو كان احكي تاقال ارمانا مانتالينا يوش جسر تسين غيري جرولي كوتان كاين هو كان جرولي هنا لأين تاقال هران كوشو جيبي جانش بانا خوشن جيري هران كيش جيبي يغلي كات كات خاك مسرا سالينكا هيرمانوس جيهوكا انتقال رانق ني آتيناك أبنان غاك إريتان غلا إش تقال لينك آنك إره روكسن كيل جالي بقوم وكانا جيهوكا إنو كوشيك جيبي جان كاران مسبب أي رولي بيروك إن بليسي

كانتي هو كاين زقاه نيكوج لنا ساهون كمانيل رنسا سليقه جوش بيناق ليقه جو ام لا او بابا نيل هوني ليكسا سليقه جول كانتي هو كاين زقاه لرمانو سراني كوج لنا ساهون كمانيل جوكو تشي بيتشان تشيرولي هنا لاين كان هران زقال لأدلين كتاليمان كرين جرابين كي راديو فيليسيداد هران زقال بكتسي بالاتين سايل جولي هيل هراني لقناش كامل سايلة لا جول وكان هران نرون كتكوشة غاكويلي سايلة لا جول لأد لأنا جي هو كاين ساهون كومونيل جوغو جيش بيري سنكيلي لوغ لاك انخيل

سلوش جو عامر منو خوسيج و لادشاتة تنقنين غريلي فاميليا إين سينيور وكان أكيو سبت سلوش جو عامر منو كريس سانتوس جوك وسبت سلوش جو عامر منو خورج هرمانا روسا وكان أكي سينيور وسبت سلوش جو عامر منو إسابيل خواريس وسبت سيليش نيغوسيو من أهليش هون كابال سينيور وكان أكي وسبت سيليش جو آمر من أهوين دي خواريس لأدى شاتا تنقانين غرير أهرال كوتانك وكان أكي سينيور وسبت سيليش جو آمر من كاتالينا وكان أكي سينيور وسبت سيليش جو آمر من أميرنا فرانسيسكا وسبت سيليش جو آمر من ماركوس لأدى شاتا تنق أنين قريب رهرال كتان لا تنميد لي رهرال كتان جو كيب جابين وكان أشيرولي هنا لإن سيور نقوب أن جوشين وصب تسيلي راديو رينا تاروهين جشيك جو بيه وكان أكي سيور وصب تسيلين جو أمرو كيلين كويلال وصب تسيلين جو أمرو كيلين كواتين رو كيلين نقليب وكان أجي هو كاين سينيوري بانجوشي جنجلي لنجول جيش هوني لقاو سبت سينجيلي رهرال نكاكي بانجوشي.